0: يعني كيف كما
1: اللي بريتها كم سجيرة بخير اليوم
2: قبلت
1: لو كم شربا كل يوم
0: حكمت
2: أصلا ما
1: يس
2: تورو كم بابا بيرت
1: يس بريتا هرا هرا
0: هلا
2: صورنا بشيو
0: كا كان ناست رفلكس بريكا باك فو سكن كا كان ناست رفلكس بريكا باك فو سكن كما ليش فريانو

0: يعني ممكن شاف كمان
1: الليبري تاعي كم سيجارة
0: اليوم
1: بخوي اليوم
2: قبلت
1: لو كم شربا كل يوم
0: حكمت
2: أصلا ما
1: يس
2: تورو كم بابا بيرت
1: يس دمتا هرا هرا
0: هلا
2: صورنا ما شاو
0: كو كان لاست رفلكس بريكا باك فو سكن Quand la réflexe brica va pour ses quins, comme un lui spérianant.

0: يالو كيف حالك يا مان؟
1: اللي بريت هاي كم سجيرة؟
0: يا
1: بخير اليوم.
2: أقبلت.
1: لو كم شربا كل يوم؟
0: أقبلت.
2: أستمع.
1: يا. يس.
2: تورو كم بابا بيرت؟
0: يا.
1: يس. بريت. هلا. هلا.
0: هلا.
2: صورنا ما شاو.
0: كا كان ناس رفلكس بريكا باك بو سكين. Qua kallas reflexbrücke, wach vor sich kennen, kann man nicht verändern.

0: يعني كان شاف كمان
1: اللي بريت هاي خمسة جرام
0: اليوم
1: وخوي اليوم
2: وقبلت
1: لوبا مش ربع كل يوم
0: حكومت
2: أصلا ما
1: يوم يس
2: طورو كومي بابو بيرت
1: يس بريتا حرارة
0: هذا
2: صورنا مشاوي
0: كو كان ناست رفلكس بريكا باك فو سكن Quand reflex, brica, va pour ses cannes, comme un lui, il se fait rien, non.